حرية الكار ما تخرط الكف بلك العصيان المدني بينسى العصي عبدني لشم ريحة وطني بشكل علني بشكل علمي أرواح بالطوف بلا قبور العطر عن موطور العنصرية جنسية قيمتك عالباسبور والهوية بلا استقبال انتفينا عرب أجانب مين بعده من الجغرافيا المحينة والتاريخ بعيد بعضه قعدوا